عجيل بجبع وزيلك ده كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا اني فوغادي جوع بطلولي الخشمات نسيتي العصد بشبيلي خطوط زرقتي تجورنات